0: وناهي أمني جيرونا بلال الكانوس أمني ستوديارد ميساني جسين ياسين أم ستراسبور نايل الحاونوي أمني روما نتاكا ايتانني سوفيان رايمي أمني الأين ربا براهيم دياز أم ريال مدريد عبدل إزلازوي أمني ريال بيتيس أيوب الكابي أمني أولمبياكوس هاري أيوب أماموني أمني أندراكتا فرانكفور Andriamatou Mohamed Wahbi no mpanazatra ny ekipa marokana natolotra antsika teo.
1: Fandarana Premier Mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tokony andraikitra mpanatontosa andrasamy.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We